0: الأعزاء حييكم
1: من لامس ليب عن دي ليبة يونس السامن سامو فيلة
0: والسلام عليكم.